لبوس يتلام التيوش كتشابا اتوتسلخ كاك شانيل ناو كشاخر هلا ميخ بوبوخ بس كل كاتش بم كان ايه كميك 24 de julio اخكوا ملتيو استخار خبال كسليمال بس اتت ناو كشاكا بروغراماسيون بوبوخ ابركا اور بوساكا كاياك ان هلاكا بيش دي لوك نقن بيشاكا نم ايه سنتيا اي كاراتشقا موسيقى دي واندا خونساكا بين بر كلم لخ ايه اخكوا كميك بس خسكي كتيمال كل كابين ناو كشاكا لبوس يتلام

0: rubika ika mix from ka kalendario maya ara hun aqbal aqwa ka mix nakasha ka sahabra ka ur
1: aqbal rkhalbin persaqrik chqa taqn qaqif pokan riil chqa qum rkhalbin kshon riil rshin vlon riil chqa qulakh خبرقيخ رقيخ والكوتون رئيل رشين سقلق بيه كاكلاختق بلون رئيل كشون رئيل رشين كاسلي مالشقا اوتيل خبرقيخ رقيخ والكوتون سقلق بيه چن يتخا كاكلاختقا چنق چقا چن قاكاش قبانيك چن قابل ربيال چن قلساخ چوسق نقيو تنالا چقا چن قصر ملون تقتيخ خبرقيخ نكوتو شاچ مهون نكوتا اقتا چن قابل خون اطلق سماخ
0: تيوش کا چوانو کا شاکا لبوستی تیتلان خبرقا اور تقشواش قلخوخ منو تقلقا بخوکا اور شنکا چاقا

0: سي
1: شاتك بوك بو صاحب ريخ بس الكلباس الكسبه لك ايخ شن كاسمان وشن كاسمان شن كاس كلنا سابيرنس كان كبنتي كيتشوم كقتنمت يكرا يا شن يبقى شان سانكي كوتي مال كرا نم ايخ قور خل بالك ملتيوش كنتي كاشك

ربيك قال هرمانو غاليم موراليس نمغا انفورمارت كاي كونيلال ايرفن قيلتنا مت سانتياغو تيتلان كيرشن قيق كاميك 25 دي جوليو تراح ابراقيق هاك اشوت سكنار بيتيرار صباليل اق ايكرارك اكولك ليسنسيا دي بي اي تارجيتاس دي